السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل.

قد افلح بداكيك سرا كامياب شو المؤمنون مؤمنان اللاوي مؤمن كامياب شو

0: وقد أبلح بداقك سرا كامياب دي المؤمنون مؤمنان
1: دارو مني يولس آياتونا شكم دين داد مؤمنان صفتونا دي خواه

جهان طول لخبريانو متخوائي او سرون زوبان دي ورخيجي اشکانستا نوز سيراجا دي امیدوار دو شفاعت يمان.

0: درود پاک ہوا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
1: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

0: شي دي پوخ قرواني دي نشي مينا كيو ناوي كلا بيلي دي نشي خبل اميش خبل وي بردي كلا خبل دي نشي مينا كيو ناوي كلا بيلي دي نشي بس
1: واہ جی واہ ہر ڈیرا ڈیرے زیادہ شکریہ ڈیرا مدن جی تھینک یو
0: گل نبی شاہ کا کا سلام ڈاکٹر سلیمان تا شیرین داد کا دوا سلام او ستاس پٹول سٹاپ باندے دوا سلام اسپیشل سلام ستا باندے پبوجو بوجو سلام سر جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام

0: اوكي برج من سرف الأذكار سوكتي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. سنجا شد خيي خورشيد بابا خبركم معه.
0: خورشيد بابا سنجا خيبر وبري تبيت خذي.
1: الحمد لله الحمد لله. واو دير خبر وبرام ذي أو ده دي كربان زلك خشي.
0: خا سهي سهي. خورشيد بابا سدي راودي دي برنامج تها. پروگرام ته سر او دي صبر اثر شریکه
1: ته پرکال زه بس زبر سه او شو دغه کومه مصرینو
0: جی جی جی
1: هر بیگوا ما کوام سبب خیر وینو پر بیگای پس دغه ما دغه ما خبر دی اول من ويا او توي ما دو تاد يا راي تمل ست كتا پري خودي ني يرزارا تيو گنا پري بوي تن دي نو
0: ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ.
1: وعلیکم
0: السلام.

السلام عليكم جي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. هلو. اوكي. دا سي لك درمن درن کو احساس میسجز دا بہم دا پروگرام سے جوڑو ما میسجز مون تو چا چا کڑی.

خويتي السلام عليكم يا جباي سنجي برنامج سمخ كلدي اخ كلدي اخ كلدي سمخ كلدي زما سنمخ كلدي خويتي اخ كلدي يا جباي تخو سمي چوتياني كي بيهي شوتا نرازي دل ربا پرام سوا بينا داسي لكنا زخور عزم خبال البروغرام لها ويجي ايجي بايت خونن سم پيكا پيكا شوكي ولي ها بيماري طولو جنكوتا سلام اتس مي دل ربا داسي لكي مطلب نن ميمود ديسي لگ آف آف تيكنا هاي سلام يا جباي سنگي مي انمول فرام سوابي باي تاسو تا او تاهر باي تا سلام عليكم السلام

المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة

وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.

وي ملنگ داسي موايا زداسي سره نيم اي ملنگ داسي موايا زداسي سره نيم كا وقت چرت مجبور کري جواني بدر نظار کم او پختوني اما پختونه پا پختو بانده پوهيگم پختوني اما پختونه پا پختو بانده پوهيگم قسم ده چه داخپلا زندگی بدر نظار کم اوکے السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلیبیا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ سلامنا سلامنا سلامنا سم بلاڈ ارزیات سلامنا میں پخپل زان باندھی